0: Ratietana.
1: W szkole Ratietan.
2: كان يا مكان في قديم الزمان خلوا يوقفوا